يغضب الجبار. أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار؟ أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار؟ أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام؟ فقال له حذيفة بن اليماني: ما يبكيك يا خير الأنام؟ فقال له: كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام، ويتركون الصلاة، ويمنعون الذكاء، ويطففون المكيال، ويجور السلطان، ويحكمون بالباطل والخسران، ويشهدون بالذور، ويشربون الخمور، ويفشون اللواط والزنا، ويأكلون الربا، ويحبون الغنى، وتقل الأمانات، وتكثر الخيانات، ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات، وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد، ويقل فيها الراكع والساجد، ولا يوقر صغيرهم كبيرهم، ولا يرحم كبيرهم صغيرهم، وترى الكذب حديثهم، والغيبة والنميمة فاكهتهم، إن رأوا حقا كرهوه، وإن رأوا باطلا تبعوه. يوني يين دوم آدمي يين جلدني خنا خمولني جو أكرم باك دفا بوكو تي باكاري جنري خنا خمولني موي سنديغلو نياري ويجور دا فاي واني دوندو كيب كو بغا غات فان ناغا موي سنديغلو نياري ويجور ناخ موي سنديغلو نياري ويجور داي وارال نيت كي غات فان داي وارال نيت كي غاوا دي كون نك فوغين بغي ام فانو غود واندك ويرغي يارام اندك باركي اندك خيوالك جام na ngeen top seeni wayjur na ngeen len teral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamulen ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñamiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wërsa xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamuñu ne lolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundé lu haram té kuy dundé lu haram bo ñaané yalla du dégg ñu seen aaju du faju mu ndax yalla ay fa seen aaju té lañuy dundé dafa haram métier ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërsëk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mu ndax tiaxan bobu day wañi sa wërsëk day wañi sa katan day wañi sa diiné te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jégé safa xana xamulen ne sen yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfa ibn al-yamani laj ko neko ma yubkika ya khair al-anam waw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu neko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg mu yem ci seen lamiñ waye duñu am diiné nax dañu ñëw fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu né julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonent bi joy na ngir lool néna jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xéet wala bo xéet bi yépp duñu am diiné dañu ñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريط شيخ أحمد تجانين لو دلو سينة تكتون يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب تسين إميسيون كلمة الحق

rapport yonent bi ne ko ahake mu ne ko yonent bi ne ko waaw jibril yen da gëna xam abazar mu ne ko waaw xam nañ ko bu baax ku siwlu ci ñun fele ci malaa'ul a'la malaa'ika yep ko xam dañ ko xam ba pare sopp ko bëgg ko yonent bi ne ko lutax ngeen sopp ko jibril ne ko dafa bari lu muy jang suratul ikhlas lolo tax ñun malaaika ñu bëgg ko ci xarit bu yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa jekki jekki rek gis jant bi melni dafa soppé ko mu melni dafa xawa melni lu poussé jekki jekki nonu rek yonentibi ne sahaba yi jant bi dafa melni dafa soppé ko nonu ñukay waxtane rek jibril ne jamet aksi ni cipp sa xaw ci kanam yonentibi yonentibi ne ko ya jibril ma li ara shamsa mutaghayyira lutax jant bi soppé ko jibril ne ko la fi malaaka ya tax ndax ma ngi and juroom ñaar fukki jooni malaaka yonentibi ne ko lu leen yëkëti mu ne ko dafa am sahabi bu baax bu ñuy wax muawiya ibn muawiya al-mudani dafa genn aduna tay yalla yebal ni pour ñu ñëw fekke ci julle gi yonentibi ne ko waaw lu waral معاوية بن معاوية المزني أم درجة جوجو جبريل نكو بريل قمي بريل جنب سورة الإخلاص لولا تخي الله من ذلك درجة جوجو ده دا ني جنب الإخلاص تبو تدي ده نكوي جنب تبو جوجي ده نكوي جنب تبو توغي ده نكوي جنب تبو يدوخ ده نكوي جنب بودي ده نكوي جنب بجنب mune lolou motax yalla bëgg sahabi bu mag bobu ñi wax muawiya ibn muawiya al-muzani ñu ni suratul ikhlas comme niñ ko waxé won ñu ni suratul amanila manam sar la bo xamni da fay tax nga am sécurité ñune ndax borom subhanahu wa ta'ala waxna ni la ilaha illa allah hisni faman dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi sura ñune yalla waxna ci hadithul qudsi ni la ilaha illa allah moy sama taka kep ku ci dug rek neena muccuna ci sama muccuna ci sama mbugal muccuna ci sama musiba muccuna ci sama ay مني تلا إله إلا الله معنى مودي سورة الإخلاص لولا تخبين وين يقول نتي ينتبه صلى الله عليه وسلم نيكو دما بري بكار دما بغل نا وخما لو خمني سما كو دفئي دنا جغي سما بورا ينتبه نيكو عليك بكثرة قراءة قل هو الله أحد فإنها تقربك إلى الله منيكو مانغي دينك nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jégué sa borom lolo tax mi ni kep ko xamni julli na gannaaw tibis ñaari rakka nafila lu ñëk muy wax ak kenn rakka ba mu jang ci fatiha ak kafirun ci rakka bu ñëk ba rakka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka loolu itam day tax nga gëna jégué sa borom ñu ni amna benn way bu mësa ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laaj ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nang ci japp ndax saar la wo xamne soko jangé te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax جلين تي تبراني مجلين تي جابر بن عبد الله مجلين تي ينتي صلى الله عليه وسلم ينتي تي بني كو جانغ قل هو الله احد نينا بيس بني جروم فكي يون نينا دانين لا واخ نلا ييو ديولو ينتي بي جوغل تي فك بوبا يانكي سا بامل نينا
lolo

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بنيو سنتي يالا جوليتي ننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلوسي ننتي فسيني وقتان اكيين كي سارو مك سارو نغا خامتني موم مودي خولو القران مودي سوره ياسين وانت نك مبوكي wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax alquran limuy reey reey yeb su fekkenteni ngeum jitu ko do ko meuna jariño fokk yow julit bi nga am ngeum gu tax nga meuna jeriño alquran kon jeriñ li ci alquran yeb du pour nit ki waye pour julit bi la li tax nak julit bi ñu tuddé ko julit ndax li ngeum boof ci xolam motax mu melni akhraj al-bukhari wa muslim عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منتلي وحني توقن بس أكيننتي صلى الله عليه وسلم نين ni jekki jekki rek ñu gis ben way neena mu ngi sul yere yu wex yu rafet neena kawar ga nga ñu kuk ñu lay bu rafet neena boko xole itam doone gan la ndax gis ñu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dekk bi ndax rafetay bu upp te gan ñaare cionay tukki dana ko japp bu boko gisee xamne ki gan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولي جي موكي دولو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتم يالا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط

قل هو الله احد جنو فاتحه لولو نك نونو لكو امام غزالي جانغلي كي احياء علوم الدين مني امنا بنين استخاره بني تودي الاستخاره المناميه مودي الاستخاره بيغا خامتيني دانكاي ديف با بار تود فربت ام دانكاي ديف با بار نلو مني جلن انت عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام مني جلن انت بنسرين بني وخ عبادة بن الصامت يلنكو يلقرم موخني يننتي بوخنك حديثني جنتك نسكي دي جنت ñu koy tuddé ar ru'ya mo nek gëntu go xamanteni gëntu bu yiw la go xamanteni lañ ci gis bo xeyé suba mën nga ko gis ñu né gëntu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deugël né nit da na gëntu dara ba paré xey suba gis ko كون لاستخار سيجنت من نانك نخ أخرج الطبراني عن أبي حذافة عن أبي حذافة بن السيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جننا جلتي ابي حذافه بن سيد يالنا نغرمال يالا نيك تي موم مون يوننتي بي واخناني نبوة اماتول يالا دوتول يونيتي بن يوننت يوننتي ييب جيخنا مون واي بي يالا ييكتي نبوة باينا في لو نيو تودي المبشرات نانا مبشرات يوي نك مودي گنتو گو ييو gentu gogu nak day xawani rok wahyu nax nang ko genté bo xeyé suba non nga koy gissé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu giss ko ci gentam wala ñu gissal ko ko lay lay sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñangi bo jissalul sa bop itam nit ñangi lay jissal dila wax pour ngay moytandiku koku parti la ci walu nubuwa motax akhraj al bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yabqa min an nubuwa illa al mubashirat qalu wa ma al mubashirat qala ar ru'ya al salihah yaraha ar rajul al muslim aw tura lahu munek benen hadith bu nga xamanteni bukhari moko genné jëlé ko ci abi hurayrata pour itam deugal wax bi nga xamanteni tabarani genné na ko jëlé ko ci fazafatu musayyid ñu ni itam benen hadith la bo xamné bukhari moko solo ak muslim ñu jëlé ko ci anas radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ar-ru'ya as-saliha min ar-rajul as-salih جزء من 46 جزء من النبوة بخاري اك مسلم جلنن تي انس جلن تي يلن تبي صلى الله عليه وسلم موخ موم يلن تي بني جنت كو يو تي غورو يالا كو يو نينا لولو بارتي لا تي nubu manam parti la ci buñu xajé nubu wa ñeen fukki xajé juroom ben néna gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko néna parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu né جلنن تي علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه قال من اراد ان يريه الله تعالى في منامه ما يريد فليصلي 6 ركعات قبل ان ينام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جليدي مبكي دغلو كادي سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله تشوبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي جوليتي مبوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني ناو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

ay domam ne len bu len ko top motax lolou la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uq wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waralon ñu tabax len du dara dudul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuuh ci seenuk mbewte mu ngi gëna dolleku bis bu ne mu jinanu tekk nuuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ño di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyanul fajir min qawmi nuuh kana la budda lahu an yalja'a ila allahil qawiyil adhib liyaj'ala lahu min hada ad-dhiqi farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بمو جاخلي كي تكو بنيوكو تكو نيان يالا بور يالا أوبيلكو بنتو بمو موچي لولو تخمو وخني ربي يو سما بروم إن قومي ويرنني كي سماي نيت di samay mbokk yi ngma yoni ci ñom ñom de kadabuni weddinañuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñom suko defé nga musal ma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lama tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb walajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من بيغا خامتيني لندم غودي كيفير كوكنا سي نيتني با نيتني فوكني با نيو فوكني صبا صاح دوتول نيواتي ييفيري lakal 8 yonent yalla nuuh ngir senuk mbewte ak senuk woru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi danañu yak sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deunam xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima leen gëna war ci leen ma gëna daw ci leen ma gëna jëppi
wa inni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak i sahaba, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal and ak seen xarit Ahmed Samb.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

0: فيه مريب.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

بآياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله

بيت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يوم

أهلهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولدي مكي دغلو كادي سين خريج سين صبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

الغيث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

بعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

لهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي يسنت يالله di dimbaliku ci mom, di sakku ñeegal ci mom, di top suñu bakkar ci mom, di ñu muslu ci yalla ci suñu ayu bakkan ak suñu ñawte fi jëf. Ndax képp ku nga xamantene yaa ngi teggu ci njub, dina woor ne yalla la baaxee. Képp ku nga xamantene itam yaa ngi ci cënkute, dala woor ne yàlla moo la bàyyi cib maanoom. Mu ngi seede te dëggal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku ma bokkal nguuram. Te itam mu ngi seede ne Seyyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire Seyyiduna Shu'ayb alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan, mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shu'ayb moo ko ëpp ak, ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junniy at yu manqué.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي سن بوكش احمد تجاني ندو دلو سنة سن اميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دلو قدي سين خريط شاء أحمد التجاني اللو دلو سينة جيكاتنو يالا أكماخم عندك سين خريط عبد الله جوك جسين إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوليه مبكي دغلو كاتي ديلو سي نتي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني ندو ديو كو ديفال اندك سين بوك توبجي

0: بالجنة يأكلهن سبع عجاف وتبعكم بموت خضر وأخرى يابسة يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون بندنان ين نقو ين تنخفض ومن دندرني جسم جوان يارن مكيدوه جسم جن جوان يارن مكيدوه نغلق جسم عدن جسم عيتم يارن جوان يارن يغلق يغلق بأن تغير بي نحن جوان يارن يغلق يوي جنو لك جوان يارن يغلق بني جيه جنكي أولي تمنا نراكي ونكسا نراكي dal dole ko ci ñeñ yaa moy ci tax ci ñoom ñaar yi ñoo ci dugg ci ñoom ñaar yi ñoo ci dugg ci ñoom nak waay jëti ci ñoom ñaar yi ñoo ci dugg ci ñoom ak né na mu jëkka ci ñi ñoo xamanteni dafa wo tan rap tan ko ci ci dugg ñu ñu di nak ñu ci yeen ñoo ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci
1: Thank you.